0: السلسلة فيلم تهز السوق شوف داك السوق المنجمة ديال كرافان ولا شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد.
1: Vous êtes sur 91.3 KBCS, c'est fantastique.